حوضك، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك من ملائكتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في أرضك من الجن والإنس وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما.

0: Ey Allah, ey Allah, ey Allah, ey Hay, ey Kayyum, ey Celal ve İkram sahibi olan Allah. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tesbih ederim. Ben yüce emirlerini yerine getiremedim. Zalimlerden oldum.
1: أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك وبحق الإسلام

وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن